تيتات إلتقط هونون داتس إن شاكي أفي اللوهن تيه تيت سكت ديانون داتس إن ديخو أدساهن تيه تيت سكت إكوهيدا إكوهيدا ميري أديل فلانكي يتون فريدي فلانكي هوني جيت آن تيه 44th wedding anniversary أكون Goga Sini di Sagedi Hote, he's on Mary Adele, he's on Freddie Flunky, di hit at Nihirat eh diat. Gogedi, he's on Nidani Kehotat, a sunny le Nindi Hote.